0: certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العين هي نافذتنا لهذا العالم، وبيها نشوف الأشياء وجمالها. وتعرف إنه إحنا فهمنا شلون نقدر نشوف من خلال الحسن بن الهيثم، رائد علم البصريات، وهو عالم عربي مسلم عاش قبل أكثر من 1000 سنة. انولد بالبصرة عام 965، ويعتبر من أعظم علماء العصر الذهبي الإسلامي. اشتهر بكتابة المناظر اللي أحدث ثورة بعلم البصريات، وأثبت به أن الإنسان يشوف الأشياء لما ينعكس الضوء عليها ويدخل للعين. وبوقتها خالف النظريات السائدة بزمانه، وأجرى تجارب علمية دقيقة على الضوء والعدسات وحتى على الظلال، وخلى أسس المنهج التجريبي اللي تعتمد عليه العلوم الحديثة ليومنا هذا.

الطاقة وأمل، المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5. صباحكم أخف من كل تعب وأجمل من كل التوقعات. صباح مليان بالطاقة والأفكار والأخبار الحلوة اللي تستحق أنه يمضي بها يوم جديد وساعات جديدة. أهلا بكم ويانا ضمن بالعربي، ومشوارنا يمتد للساعة 9. إذن بحلقة جديدة ضمن موعدنا راح نكون سوا ضمن الوقت اللي جاي، نفتح وياكم أكثر من موضوع، نسمع أكثر من فكرة، نعيش أكثر من تفصيلة وكل ما هو جديد من الأخبار محليا وعالميا. وإذا أنتم بالطريق أو بدوامكم أو بعدكم ترتبون يومكم وأنتم بالبيت وتسمعونا على 101.5، هذا الشيء يسعدنا جدا، فخليكم ضمن رحلتنا الصباحية. وهذه أحلى تحيات من أسرة البرنامج. صباح حلو لكم من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، من دانيال ومني سهاد ربيع تحية حلوة، وأحلى تحيات مخرج بالعربي عمر جهاد.

صباح الخير لكم مستمعينا وصباحكم بالعربي ضمن بداية ليوم جديد تستحق أن تكون أجمل. خلينا سوا نبلش على السريع بمجموعة من الأخبار اللي موجودة بشارعنا المحلي.

ضمن توقعات الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي أنه أكو انخفاض بدرجات الحرارة راح يكون نهاية هذا الأسبوع، بس ما تتأملون هواية، يعني هذه الرطوبة العالية درجات الحرارة اللي تفوق الخمسينات راح تقل شوية، يعني راح ننزل شوية لنهاية الأربعينات. وعلى العموم اليوم راح يكون الطقس صحو عدا المنطقتين الوسطى والجنوبية، أكو بعض الغيوم بأماكن متفرقة، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، درجات الحرارة تبقى مقاربة لما سجل يوم أمس. أما يوم غد الأربعاء فصحو مع بعض الغيوم في أماكن متفرقة من عموم البلاد، وتبقى الرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة بسرعتها. عام دراسي موفق لكل طلبتنا بكل المراحل الدراسية بدون استثناء. وزارة التربية تم التوجيه من قبل وزيرها باعتماد مواعيد مباشرة للهيئات التعليمية والتدريسية وانطلاق العام الدراسي 2026-2027. ووضح المكتب الإعلامي أن الهيئات تبدأ بمباشرتها يوم الثلاثاء 1 أيلول 2026، وينطلق العام الدراسي بالنسبة للطلبة يوم 21 أيلول 2026. وقدمت دعوة لكل المديريات العامة للتربية بالمحافظات وفي بغداد كافة لاستكمال كل الاستعدادات وفق التوقيتات المحددة، وأيضا يهيئون المدارس والملاكات لاستقبال العام الدراسي الجديد. وهذه دعوة أيضا أنه يهيئون الكتب حتى يسلموها للطلاب حتى يبدأون عامهم الدراسي وهم موجود عندهم كل المنهج ويقدرون يقرون ويباشرون يعني بطريقة صحيحة حتى نتجنب الأخطاء اللي مرينا بها بالأعوام السابقة.

وأيضا ضمن الأخبار اللي موجودة ويانا بصباحنا لهذا اليوم، وقع وزير الموارد المائية مثنى التميمي اتفاق تعاون مشترك مع شركة كولايسوفت التركية. الهدف من هذا وضع إطار للعمل في مجال الإدارة الذكية للموارد المائية، طبعا يسهم بالاستخدام الأمثل للمياه ويعززون مشاريع التحول الرقمي وأيضا تطويرها ضمن البلاد. وخلينا ننتقل وياكم لإنشاء حزام أخضر بطول 90 كيلومتر وزراعة مليون شجرة ضمن مزرعة العوالي في محافظة كربلاء. هذه ضمن مساعي لمكافحة التصحر، وأيضا يوسعون المساحات الخضراء ويستثمرون الأراضي الصحراوية زراعيا. وطبعا حسب ما ذكروا أنه العمل يجري في هذه المزرعة اللي مساحتها 50,000 دونم بتوجيه مباشر من المختصين. المرحلة الأولى راح يكون أكوب بها زراعة لحزام أخضر طول 90 كيلومتر مثل ما ذكرنا، ومعدل مليون شجرة تقريبا، والشتلات جرى اكثارها في مشاتل الكفيل وقبل البدء بزراعتها ضمن موقع المشروع. وايضا حسب ما ذكروا انه الاراضي اللي موجوده بالعراق هي قابله للاستثمار الزراعي، وقدموا دعوه للتوسع باستصلاح هذه الاراضي حتى نواجه بها التصحر.

إذن معنا بهذا الصباح وضمن بالعربي، خلينا نحيي كل الطلاب وراح نكون مع تجاربهم آرائهم ومقترحاتهم اللي ممكن تكون موجودة ضمن هاشتاغ نطلقه كل صباح ببرنامجنا حتى نكون ضمن حياتهم الجامعية، وأيضا نعطي فرصة لباقي طلابنا اللي راح يدخلون للجامعة عن جديد حتى يتعرفون على بعض التجارب ويعيشوها بطريقة صحيحة. الحياة مليانة بالمفاجآت، وممكن هذه المفاجأة تكون ضمن حياتك الجامعية، فخلينا سوا بهاشتاغنا لهذا الصباح نسأل ضمن بالعربي أكثر شيء فاجأني بالجامعة. بكل مرحلة من حياتنا ممكن ندخل وياها يعني حاملين في صورة معينة، وبالجامعة تحديدا الطموحات تكون عالية، الفرحة كبيرة جدا لأن الحياة اختلفت، نجاحك وصلك لمرحلة مهمة، بعدها راح تعيش وممكن تكتشف أشياء تفاجئك غير التوقعات اللي كانت عندك. فخلينا نسأل اليوم شنو الشيء اللي فاجأ داخل الجامعة، شنو الشيء اللي اكتشفته وغير عندك الموازين، وقبل ما تدخل الجامعة كانت الصورة مختلفة ببالك وهذه المفاجأة هي اللي خلت الصورة الحقيقية أمام عينك. خلينا أيضا نعرف أنه هذا الشيء خلى الأمور أسهل لو عقدها عليك أكثر وتفاجأت بكمية المسؤولية والاعتماد على النفس والأشياء اللي تحتاجها لو الأمور اختلفت تماما. 6 مكرر 2 9 وننتظر مشاركاتكم.

0: إذن برفقتكم وخلينا نعرف أكثر شيء فاجأك بالجامعة أو بحياتك الجامعية. ممكن تكون الصداقات، ممكن تكون الناس اللي موجودة، لأن إحنا نعرف يعني بالعراق تحديدا أنه مدارسنا الثانوية هي مدارس ما تكون مختلطة، والحياة الجامعية تختلف تماما، راح تكون مختلطة. فهنا حتى الأمور والتفاصيل اللي أنت كنت عايشها مثلا براحتك اختلفت، حتى تكون ما نقول مقيد، بس لازم تحسب حساب لتصرف تصرفاتك، لكلامك، وأيضا لكل الأمور اللي موجودة بحياتك. غير هذا ضيف لها الأنشطة الجامعية، الأندية، الفعاليات اللي هي موجودة وترافق دراستك، وهذا يختلف عن المدرسة نفسها. أول يوم بالجامعة أو أول أشهر بالجامعة تختلف عن باقي الأشهر، ممكن تحمل لك المفاجآت. خلينا نعرف يعني هل الحياة الحلوة داخل الجامعة اللي عشتها أو تعيشها علمتك من الأشياء اللي خلتك أمام مفاجآت غيرت بها مسيرتك؟ ناخذ اتصال. يا الله، صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية عليكم.
0: صباح النور والعافيات. أهلا يا ميثم، نور صباحنا.
1: أهلا بيك، شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير يا ربي، أنت بخير وبصحة وكل السامعين.
1: الله يسلمك، شكرا جزيلا. الحمد لله بخير ماشية
0: دوم إن شاء الله يا رب. خلينا نعرف شنو اللي فاجأك بحياتك الجامعية، أكثر شيء فاجأك.
1: والله بالنسبة للحياة الجامعية، شوف هو الأمور تتغير طبعا بطبيعة الحال. أنا خريج يعني من 2013-2014، الوضع سابقا كان شكل يعني، وهسه بالآونة الأخيرة أصبح شكل ثاني طبعا.
0: نعم.
1: بس الشغلة اللي واجهتها بالجامعة ما كنت متوقع يعني، هو التدخل بالأمور الشخصية اللي تخص الطلبة يعني.
0: نعم.
1: الحياة الجامعية ما كانت بس حياة مبنية على فقط دراسة واجتهاد وتخصص وهذه الأمور، لا، دخلت بهواية أمور شخصية.
0: منو اللي يتدخل يعني؟ منو اللي كان يتدخل؟ الطلبة لو الأساتذة
1: يعني؟ لا الطلبة لا بعيد عن الأساتذة.
0: تمام.
1: لا بعيدين إحنا كل البعد عن الأساتذة. الأساتذة أناس مهنيين أدوا واجبهم وقدموا اللي يعني اللي واجب عليهم بأبهى صورة.
0: وحتى تدخلهم أو نصحهم أو الشيء اللي ينطوه يكون بمكانه
1: وبمهنية طبعا،
0: أكيد،
1: لأن هو رجل يعني، هو رجل جاي هنا يقدم المهنة اللي عنده.
0: نعم.
1: ويقدم الرسالة اللي عنده يوصلها ويكمل باقي حياته. فالشغلة اللي يعني ما كنت متوقعة تكون موجودة بالجامعة بكم بالدراسة الثانوية، ما كنا مختلطة يعني.
0: نعم.
1: فهي هالأمور السلبية اللي هي النفاق، وهذا يودي كلام وهذا يجيب كلام، وتعال فلان حكي عليك وظهرك، وهالأمور السلبية هذه.
0: هاي ممكن نشوفها يعني، ممكن نشوفها بحياتنا عامة يعني، مو بس بالحياة الجامعية يعني، بحياة الدراسة العادية
1: مراحلها أقل
0: ضمن الأهل الأقارب الأصدقاء يعني، بحياتنا ومجتمعنا موجودة، بس يبقى أنت شلون تختار.
1: هي
0: صح،
1: موجودة لكن قليلة ونتجنبها، مو مثل الحياة الجامعة. لا تختلف اختلاف جذري.
0: طيب
1: واكو عندي يعني 5 نصائح اريد اقدمها للطلبه اللي يسمعونا حاليا. هي هذه خارج موضوع برنامج اليوم طبعا.
0: تمام.
1: لكن هي هذه جدا مهمه بما انهم مقبلين على عام دراسي جديد
0: ان شاء الله خير. نسمع.
1: النصيحه الاولى، ولو شويه طول عليكم، النصيحه الاولى انه ما يخلي هدفه فقط الشهاده والتخرج.
0: اوكي.
1: هاي النصيحه الاولى. يعني هسه احنا حاليا داخلين على تطور، وداخلين على تكنولوجيا وعلى امور كلش يعني كبيره.
0: نعم.
1: وعندنا سوق عمل كلش كبير. فاني انصح الطلبه انه ما يفكر بس بشهادته، وانه يفهم سوق العمل ويفهم التوجهات اللي دا يتوجهها سوق العمل.
0: نعم.
1: ونصيحه ثانيه جدا مهمه، اهم من الاولى، واللي هي تطوير اللغه الانجليزيه. تطوير اللغه الانجليزيه صار شيء لابد من
0: ضروري جدا.
1: أي طالب جامعي لازم يطور لغة الإنجليزية، مو بس على صعيد دراسته، لا على صعيد حياته المهنية المستقبلية.
0: نعم.
1: والنصيحة الثالثة التدريب مهم جدا.
0: نعم.
1: يتدرب خلال دراسته، إنه ما يقول أني أتخرج وبعدين أتوظف وأدرب نفسي، لا، يتدرب أثناء الدراسة حتى يكون جاهز بعد التخرج. والنصيحة الرابعة ذكرناها من قبل فترة يعني بنفس البرنامج طبعا بنفس المشاركة، الذكاء الاصطناعي، استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مو كشيء بديل، بس استخدامه يكون بالشكل الصحيح على مود يستفاد من عنده. والنصيحة الأخيرة أنه يبني علاقات مهنية مع الأساتذة ومع ناس مهنيين يستفاد من عندهم. هاي نصيحة جدا مهمة، أنه ما يكون إنسان سطحي وإنسان غامض، لا، يبني علاقات مهنية راح تفيده مستقبلا ويا أساتذة ويا ناس مهنيين.
0: كل ما كانت دائرته الاجتماعية أكبر كل ما كان أنجح بحياته المهنية.
1: نعم، بالحياة المهنية، الحياة المهنية تحتاج إلى علاقات، فإبني علاقات صحيحة مع أناس مهنيين راح تنجح. هذه أهم 5 نصائح ردت أفيد بيها الطلبة والشباب المقبلين على الحياة الجامعية.
0: يبارك بيك، ونصائح حلوة نأمل أنه يستفادون منها ويسمعوها، لأن هذه النصائح تجي عن تجربة، فشخص يمر بتجارب حتى يوصل بالنتيجة طبعاً. ينطيك الأشياء جاهزة، ما يخليك تمر بها أنت هم.
1: فإن شاء الله يعني ينطيك خلاصة سنين تقريبا من التجارب ومن خوض التجارب ومن الصراعات، فطلعت بهاي الخلاصة،
0: طلعت بنتيجة حلوة، وهذا الدليل أنه ده نسمع هذه النصائح عبارة عن حكم ممكن تفيد باقي مستمعينا وطلابنا اللي يتابعونا على 101.5. ميثم، نتمنى لك كل التوفيق ونأمل دائما نسمع صوتك وأنت بخير وبصحة. ممتنة جدا لمشاركتك ورأيك. يا هلا بيك.
1: جزيل الشكر سلسلات، إن شاء الله صباحكم جميل.
0: يخليك يا رب، شكرا لاتصالك.
1: مع السلامة، أهلا وسهلا.

صباحات حلوة لكم مستمعينا بكل مكان. أيو آي بي أف أم 101.5. لا ما نختلف على هالموضوع. أحسن ناس المهندسين. إيه صباح الخير لكل المهندسين بكل الاختصاصات بكل المجالات ولكل اللي يسمعونا أيضا ويتابعونا حاليا. صباح الخير لزميلنا المهندس عمر عبد الكريم، تحياتنا لك وإن شاء الله يا رب يكتب لك التوفيق ولكل السامعين. المهندسين عندهم معلومات بالصحة؟ ممكن حسب. التفاحة باليوم تغنيك عن الطبيب؟ أي هي ممتازة جدا، ما راح نختلف، مفيدة جدا، وصباحا صباحا نتعوض عن الكافيين لأن بها نسبة ممكن تكون صحية أكثر من القهوة نفسها. بس هل فعليا هي تغني عن الطبيب؟ هذا صحيح علميا؟ لا طبعا، الطبيب إلى مكانه مثل المهندس. أوكي هسا احنا سولفنا بيناتنا طبعا، شكرا عمر على رأيك، وخلينا نروح لناس أخذت هذا الموضوع على عاتقها حتى تخليه بدراسة وتروح تأخذ منه نتيجة وتوصل لنا وتقول أنه هل فعلا التفاحة تغنينا عن الطبيب؟ لا ممكن أنه نرجع للطبيب بكل الحالات حتى ويا التفاحة.

إذن هذه العبارة من أكثر العبارات انتشاراً بعالم التغذية، وتناقلتها الأجيال جيل عن جيل باعتبارها نصيحة ذهبية تحافظ بها على صحتك. بس خلينا نروح للناحية العلمية، هل هي فعلاً صحيحة يعني مثبتة، لو مجرد يعني شيء مقولة انتقلت عبر الأجيال وصارت ثابتة عندنا مثل بعض الأمور اللي صارت ثابتة وهي ما لها أي شيء من الصحة بالعلم؟ بالواقع التفاح به فوائد هواية وصحية، ومن أفضل الفواكه اللي ممكن أنه تدرجها بنظامك الغذائي، إلا أنه دوره ما يوصل لحد أنه تستبدل الرعاية الطبية والصحية وتستغني عن الطبيب، لا مستحيل. يعني حتى لو يومية تأكل تفاحة أكيد الوقاية خير من العلاج، هم هذا الموضوع ما نختلف عليه، بس بكل الحالات أنت تحتاج لاستشارة ولطبيب مختص حتى تشخص أي من الأمور اللي ممكن تمر بها بحياتك. هذه المقولة طبعا حسب اختصاصية بالتغذية الوظيفية والحائزة على ماجستير بالصحة العامة لومان بوت، قالت أنه الإجابة مختصرة على هذه المقولة أنه جزئيا نعتبرها صحيحة، والجزء الآخر يخلينا بمجال أنه إحنا دائما نلجأ لاستشارة الطبيب بأي من الأمور اللي نشك بها. التفاح غني بالعناصر الغذائية اللي تدعم الصحة العامة، وتناوله بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة، بعضها طبعا مو كلها، بس لحد الآن ماكو أدلة علمية تأكد أنه إذا أني أكلت تفاحة يوميا راح ما أحتاج طبيب طول حياتي أو ما أزور طبيب، ماكو هيجي شيء. الصحة جيدة تعتمد على مجموعة من العوامل، منها نظامك الغذائي المتوازن اللي يكون ممكن التفاح من ضمنه، بس تحتاج أيضا نشاط بدني، تحتاج تنام ساعات كفاية، تحتاج تدير التوتر اللي أنت تعيشه بحياتك وضغوطات يومك، يعني تحتاج أيضا تنوع. فبالتالي إذا الفواكه أو الخضروات مهمة فما تقدر تعتمد عليها وحدها، تحتاج تضيف لها أشياء أخرى أساسية لصحتك. وغير أنه تناول التفاح بانتظام ارتبط بدراسات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة الجهاز الهضمي والمساعدة بضبط سكر الدم، وأيضا تخليك تشعر بالشبع وبالتالي هنا تقدر تسيطر على وزنك. بس يبقى هذا الموضوع ما راح يحميك من هواية من الأشياء اللي ممكن أنه تكون معرض إلها، فما يغنيك عن زيارة الطبيب ولا يغنيك عن الاستشارة من الناس المختصة. تحتاج دائما تخليهم موجودين، إذا ردت أي شيء ترجع لهم، بس بنفس الوقت تقدر تضيف هالتفاحة لنظامك الغذائي.

معنا ضمن الحرم الجامعي نتعرف سوا على نشاطات الأخبار والفعاليات اللي تخص الجامعة الأمريكية في بغداد. نبدأ معكم بتعزيز الشبكة الأكاديمية العالمية للجامعة الأمريكية في بغداد، حيث وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع جامعات هيروشيما بما يفتح أفاق جديدة للتعاون الأكاديمي بين العراق واليابان، وستبحث الشراكة سبل التعاون في البحوث والمبادرات الأكاديمية المشتركة، بالإضافة لتوفير فرص تعليمية للطلبة وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات في مجالي العلوم الإنسانية وكذلك الاجتماعية، ومن خلال شراكات توسع نطاق التعلم ليتجاوز الحدود الوطنية، حيث تواصل الجامعة الأمريكية في بغداد توسيع آفاق الطلبة وتشجيع التبادل الثقافي وربط الطلبة والمجتمع الأكاديمي بالعالم.

وإلى كلية القانون ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد التي استضافت ندوة إلكترونية تحت عنوان حقوق الأطفال من الوعي إلى العمل، هذا بالتعاون مع جمعية قمة جنيف للطفل. وقد نظم الندوة طلبة الكلية وسلطت الضوء على جهود سفراء الشباب من طلبة الجامعة والذين يمثلون العراق ضمن مبادرات دولية تعنى بحقوق الأطفال وبناء السلام والعمل الإنساني. وقد أتاحت الندوة للطلبة مشاركة التجارب والرؤى لهم وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الأطفال وتشجيع دور الشباب في المبادرات الإنسانية والدولية. وتعكس هذه المبادرة التزام الجامعة الأمريكية بتمكين الطلبة من التفاعل مع القضايا العالمية.

وطبعا ضمن أيضا النشاطات في الجامعة الأمريكية في بغداد، حصل المهتمون بالطيران على فرصة للتعرف عن قرب على برنامج أساسيات الطيران خلال اليوم المفتوح الذي أقامه مركز التميز للإبداع والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد بالتعاون مع أكاديمية إنتركونتيننتال للطيران. وطبعا تعرفوا على عالم الطيران ومسارات التدريب لخوض تجربة محاكي الطيران والتفاعل مع المختصين. وقد أتاحت الفعالية للمشاركين فرصة اكتشاف البرنامج وتجربة جانب من أجواء الطيران بصورة تفاعلية. طبعا البرنامج لأساسية الطيران سيفتتح عن قريب ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، فإذا كنت ترى المستقبل في عالم الطيران فقد حان الوقت لتبدأ من هنا.

نتواصل مع كل مستمعينا بالعربي وإلى كلمة وفكرة، مصطلح، كلمة علمية فكرية راح تكون مرافقتنا لهذا الصباح، وبأسلوب مبسط نوصل الأهمية لهذه الكلمة وليش تم تداولها ضمن مجتمعنا. الفراسة، وطبعا هذه المفردة ممكن تسمعها تقول هذا الشخص عنده فراسة أو هذا الشخص يعني يمتلك هذه الميزة، وما أعرف إذا أنتوا تعتبروها مهارة حقيقية أو شيء ممكن أنه من ضمن المهارات أو المواهب اللي ممكن يمتلكها هذا الشخص وتنطيه نقدر نقول أنه دفع يتعرف على الأشياء قبل اللي تصير أو يعرف ما بعد الأحداث. هذا الموضوع أو كلمة الفراسة جاية من الجذر اللغوي فرسة، وبالتالي دل على التثبت، التأمل وحسن الاستدلال. قبل العرب كانوا يطلقوها على القدرة على معرفة بعض صفات الإنسان، ممكن من ملامحه، من حركاته، من طريقة كلامه، وحتى من تصرفاته. لذلك كانوا يعتبروها علامة من علامات الذكاء عند الأشخاص اللي يمتلكوها، وكذلك سرعة ملاحظة وخبرة التعامل مع مختلف أنواع البشر. بالتراث العربي والإسلامي قبل يعني ما كانت الفراسة ترتبط بالخرافة أو قراءة الغيب، لا، كانت أقرب لملاحظة السلوك ويربطوها بالخبرة والتجربة. يعني إيش قد هذا أن الشخص عنده تجربة ويا الناس، يعرف ومحتك بالمجتمع، فصار يعرف البشر قبل يدخل بعشرة ويالي شهور وأيام. بالتالي نشوف أنه بعض العلماء والقضاة والقادة اشتهروا بقوة الفراسة لأنهم كانوا يلاحظون التفاصيل الصغيرة اللي يغفل عنها باقي الناس أو عامة الناس. اليوم ممكن أنه يستخدموها الأشخاص القادرين على فهم مشاعر الآخرين بسرعة، اللي يلاحظون لما أحد قدامهم يتغير بسلوكياته، اللي ممكن يقرأ لغة الجسد للآخرين، أو اللي يكون انطباع دقيق من أول لقاء. دول الناس عندهم فراسة، وبالتالي يعني نقدر نقول أنه ما ممكن يكون الحكم صحيح من أول مرة، بس ممكن يكون عندك أساسيات، ممكن يكون عندك فكرة تقدر بيها تعرف تتصرف ويا الشخص المقابلك. طبعا علماء النفس اليوم يتحدثون عن مفهوم قريب للفراسة يسموه الذكاء الاجتماعي، إذا سامعين به. والذكاء الاجتماعي هو فعليا نفس يعني نفس النمط، وهو القدرة على فهم الناس والتعامل وياهم بوعي وبانتباه. فالفراسة الحقيقية مو معناها أنه نحكم على الناس من شكلهم، من الهواية، من الأشياء اللي ممكن تصير، أو بناء على موقف واحد، لكن الفراسة معناها تنتبه لتصرفاتهم، طريقة حديثهم، سلوكهم المتكرر، وتكون عنهم صورة كاملة حتى تعرف تحكم بطريقة صحيحة أو تأخذ قرار بطريقة صحيحة. فكلمة واحدة ممكن تستخدمها أنت، بس هذه الكلمة وراها تاريخ طويل من التأمل بالنفس البشرية والإنسان الذكي، اللي مو بس يكتشف الأخطاء عند الناس، لا، اللي يعرف شو وقت يثق بفراسته وش وقت يراجعها وش وقت يعرف أنه هذا الشخص فعلا مبني على الحكم أو الصورة اللي هو رسمها. فهذه الفراسة بصورة عامة، خلينا نسألكم، إذا في يوم التقيتوا بشخص عنده هذه الإمكانية أو عنده هذه الفراسة، أو إذا أنتم من الناس اللي ممكن أنه تثقون فعلا بفراستكم وشعرتوا أنه هذه الأشياء صحيحة، يعني ثبتت عن تجربة، لو مجرد أمور ممكن مرة تصيب ومرة تخيب.

إذن برفقتكم ضمن مورنينج باز رح نتعرف سوا على مجموعة من الأخبار ضمن عالمنا الواسع وأكيد بالعربية. طبعا خلينا نذكر أنه بأخبارنا المنوعة نذكر أنه بعض الأمور ممكن تكون طبيعية يعني بالحياة العادية والناس تهتم بها ويعني تقرأ عنها أو تتابعها أو حتى إذا كان أكو مكان للحدث تروح تحضره. ومنهم مثلا رونالدو، هو يا ناس تحبه وهو يتابع أخباره أول بأول بغض النظر عن الرياضة، يعني حتى حياته العادية حياته الخاصة، ومنها أنه هو يعني يعرفون أنه راح يتزوج عن قريب، بس ما كانوا متوقعين أنه الموعد والمكان كان شي فيك ما يخصه هو، فراحوا وحضروا وتفاجأوا.

بالأيام اللي مرت اسم لاعب كرة القدم البرتغالي وخطيبته جورجينا، طبعا كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا، تصدروا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي لأنه كان أكو تقارير تقول أنه زفافهم راح يكون بجزيرة ماديرا البرتغالية مسقط رأس رونالدو، وانتشر الخبر مثل النار بالهشيم وداولة الصحف والمواقع، طبعا مواقع عربية وعالمية إذا نحكي عن هالموضوع، وعلى أساس أنه 8 بالشهر اللي فات كان هو اليوم المنتظر بفارغ الصبر. فالكل عرف الخبر وبلشوا يتداولوا وتحضروا، كل واحد قريب على المكان يعني حضر نفسه أنه يحضر الحفلة، والناس الباقية لا يعني أنه يتابعون أول بأول حتى يشوفون شنو اللي موجود. أمام كاتدرائية فونشل احتجدوا آلاف من الناس اللي هم يحبون كريستيانو رونالدو ويشجعوا، ويعني كان ببالهم أنه راح يشهدون واحدة من أكبر حفلات زفاف المشاهير لهذا العام. لكن لما وصلوا العرسان للكنيسة تفاجأوا أنه لا هم كريستيانو نفسه ولا حتى خطيبته جورجينا، غير أشخاص تماما، ناس غيرهم. يعني أكيد المفاجأة كانت محلوة بالنسبة لهم لأن هم كانوا ينتظرون شيء واللي صار شيء ثاني. فتبينوا أنه الأخبار اللي تداولوها كانت بعيدة عن الصحة، والأشخاص أنفسهم يعني ما كانوا حتى يعرفون، يعني العرسان نفسهم وعائلتهم ما كانوا يعرفون أن الموضوع كان يعني يخصهم. يعني طبعا هذا الحكي انه جت سياره الارسان، الناس صارت شايف من يحتشدون على السياره ينتظرون الشخصيه اللي هم يريدون يصوروها يحكون وياها وشي، فجمعوا على سيارات فاجئه انه الارسان مو هم. المهم يعني الاشخاص اللي هم يعني الارسان اساسا من الناس اللي تعيش بفرنسا ورجعوا لوطنهم اللي هو البرتغال، وما لهم أي علاقة على الإطلاق لا برونالدو ولا حتى بجورجينا. وبالتالي هذا الحشد الكبير اللي تجمع يعني الشائعات أخذت منه نصيبه وخلاص داروج وراح، بس كان يعني كلش خيبة أمل كبيرة. الناس ضاجت وحجت وعلقت وحتى انتشر الموضوع على المواقع المختلفة.

طبعا خارج الجو احنا بدنا نحكي يعني، وعمر هو انطفد عباره يعني انه شلون هو واحد من الحضور. بس بالمناسبه يعني مو بس هم، حتى اللي يعقد لهم اللي موجود بالكاتدرائيه قال انه دخول العرسان اللي داخل الكنيسه كان موضوع معقد جدا، ردنا بس نوصلهم رادوا وبس يدخلوهم جوا حتى يكملوا لهم العقد، بينما الناس اقتنعت وطتهم طريق ودخلوا، فكان الموضوع فعلا معقد. لو فعلا رونالدو يعني كان الموضوع يكون اعقد اكثر.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة لكل صباح.
1: إذن تقريبا احنا بدقائقنا الأخيرة، وقبل ما نودعكم خلينا نتمشى بممر المشاة أو خطوط المشاة اللي موجودة بالشوارع على مستوى العالم كله وعدنا بالعراق، نعرف ضمن أصل الأشياء شلون بلشت حكاية هذه الخطوط.

والله هي حارة، هي حارة يعني على خطوط المشاة، مو على خطوط المشاة، هي حارة بس يا ريت يلتزمون بها، يعني يعبرون صدق على خطوط المشاة، مو كل من يعبر بكيفه. على العموم نرجع بأصل الأشياء وبالزمن لنكتشف حكاية هذه الخطوط وشي نعبر بثواني، لكن وراء هذه الخطوط البيضاء قصة طويلة. مع تطور المدن وقواعد المرور نحكي اليوم عن ممر المشاة اللي هي خطوط بيضاء متوازية مرسومة على الطريق. هذه تعطي إشارة للسائق أنه هذا المكان بأولوية لعبور المشاة، وأيضا تنطي إشارة للناس حتى تعبر من هذا المكان تحديدا حتى تحافظ على سلامتها. البداية كانت وقبل انتشار السيارات كانت الشوارع مختلفة تماما عن يومنا هذا، وكانت مخصصة بشكل أساسي للمشاة وللعربات اللي يجرها الحيوانات أجلكم الله. وطبعا ما كانت أكو حاجة أنه ينظمون حركة مرور بشكل اللي نعرفه إحنا اليوم، لأنه ماكو سيارات. بس لما بلشت السيارات تكون موجودة وانتشرت وخلال القرن العشرين زادت حركة المركبات وصار عبور الشارع أكثر خطورة على البشر، وهنا صار أكو حاجة أنه تتنظم العلاقة بين السيارة وبين الناس، يعني المشاة تحديدا. وهنا بلشت الفكرة للخطوط، بدأت المدن تخصص أماكن تعبر منها الناس، بعدين تطورت الفكرة تدريجيا حتى تصير أكو علامة واضحة على سطح الطريق، وكان الهدف بسيط أنه السائق يعرف هذا المكان يعبرون منه الناس، والناس تعرف أنه من هذا المكان يكون لهم أكثر أمان للعبور. وبمرور الوقت صارت الخطوط لونها أبيض وصارت متوازية وبحدود معينة، واللي هي من أشهر العلامات المرورية على مستوى العالم كله، يعني موحدة عند الكل. ليش سموه ممر للمشاة؟ لأن وظيفته الأساسية يحدد المسار المخصص لعبور المشاة، وبعض البلدان إلى تسميات مختلفة، يعني ياخذ غير تسميات، وممكن حتى طريقة التصميم أو الألوان أو الإشارة اللي ترتبط بها ممكن يكون أكو بها اختلاف بدول معينة، لكن تبقى الفكرة واحدة أو الهدف واحد، تنظم عبور وحماية المشاة. تطورت مع أنظمة المرور، وما صار ممر المشاة مجرد خطوط مرسومة على الطريق، انضافت إلى إشارات مرورية وإشارات ضوئية خاصة بالمشاة، وحتى إشارات صوتية تساعد الأشخاص اللي عندهم مثلا شي مشكلة أو إعاقة بصرية في بعض المدن الحديثة يسمع الصوت ويعرف هذا المكان المخصص للعبور. وصارت الممرات أكثر وضوحا مع استخدام الإضاءات والعلامات المرتفعة والتصميمات اللي تساعد حتى السائق يشوفها من مسافات أبعد أو إذا كان الدنيا ليلة. وهنا تجي النقطة الأهم، ممر المشاة ما خلى الطريق بس آمن من خلال الخطوط، فالأمان يعتمد على التزام السائق وإعطاء الأولوية للمشاة وفق قوانين المرور نفسها، وللمشاة نفسهم اللي يعرفون الوقت المخصص لهم والمكان اللي يعبرون منه ويلتزمون أيضا بالإشارات المرورية. فممكن يكون هذا الممر مجرد مجموعة من خطوط بسيطة، لكن تصميمه ارتبط ب يعني علم ودراسة كاملة وقوانين واضحة الهدف منها تحمي الكل وتحافظ على السلامة. فأحيانا ممكن تعبر عليها بسرعة أو تمر عليها بسرعة، أو ممكن تتجنبها حتى تعبر من مكان أقرب إليك، بس خلي بالك إنه هذه تعبوا عليها حتى يخلوك آمن ويحافظون على سلامتك. وبهذه الشوارع اليوم المزدحمة واللي كل من يمشي بطريقة، حاول تكون أنت الشخص الملتزم والقدوة للآخرين.

إذن إحنا وأنتم سوا وصلنا لختام مشوار بالعربي عبر UIBFM 101.5. شكرا لكل اللي تابع ورافق ساعتنا الصباحية وللي شارك وتفاعل، فأنتم أكيد الجزء الأجمل ضمن هذا الصباح. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقناكم حيدر نجاح في الإضاءة، أحمد الصوفي في التنسيق الإذاعي، فاطمة عامر بالسوشال ميديا، دانيال وسهاد ربيع ضمن أكيد الإعداد والتقديم. تحية لكم من المخرج عمر جهاد.

مشروبات الطاقة. هذه المشروبات اللي صاروا يعتمدون عليها الشباب والشابات حتى يزودون نفسهم بالقوة والتركيز المؤقتة. بس خلوا ببالكم أنه استخدامكم المفرط إلها والاعتماد عليها ممكن يأثر على قلبكم، على ضغطكم، على الهضم ويزيد من التوتر. فمشروبات الطاقة منقول عنها مو زينة، بس هي أداة تحتاج لضبط واستخدام صحيح، وتحتاجون وعي بالكميات اللي تشربوها، ولازم تتابع صحتك حتى تعرف إذا إلها تأثير ومشاكل صحية مستقبلية. فالنشاط والتركيز مهم بيومك، بس صحتك أهم، وأنت تشرب مشروبات الطاقة لا تتجاوز الكمية المسموح بها يومياً، وحاول ما تشربها على معدة فارغة، ولا تعتمد عليها حتى تبقى صاحي أو سهران وعندك شغل. وانتبه، إذا كان عندك أمراض مزمنة لازم تسأل الطبيب عنها. وخلي ببالك أنه النشاط الحقيقي ما يجي من مشروبات الطاقة، يجي من جسمك السليم وساعات النوم الصحيحة والتغذية المتوازنة. فمشروبات الطاقة مجرد مساعدة مؤقتة، مو بديل عن أسلوب الحياة الصحي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

السياقة فن وذوق وأخلاق، ونتذكر أن القيادة مو سباق حتى تثبت سرعتك، هي مسؤولية تعكس أخلاق صاحبها. فالاحترام للإشارات المرورية والأولوية المستحقيها، وعدم استخدام المنبه إلا للحاجة أو الضرورة، وترك مسافة الأمان، هي أشياء بسيطة بس هي قواعد أساسية لسلامتك وسلامة الآخرين.

قانون المسؤولية هو واحد من القوانين الكونية اللي إلها تأثير كبير على حياتنا، فكل ما تهربت من أداء مسؤولياتك راح تهرب الحياة منك، لأن أنت تخل بهذا القانون. وأول شيء أنه تتحمل مسؤولية تطوير شعورك وتغير أنماط حياتك وتحاول تملك الخيار لكل القرارات، فتحمل المسؤولية هو أول الخطوات لتطوير نفسك.

حياتك عبارة عن قوائم وفواتير: كهرباء، مي، تليفون، إيجار، وممكن خدمات. كل هذا ممكن يكون شيء بسيط، لكن ويا الوقت إذا تأخرت راح يكون عليك غرامات أو انقطاع لهذه الخدمات، وممكن يرافقها إجراءات قانونية إذا تراكمت المستحقات. فخلي دائماً عندك جدول واضح يساعدك أنه تدفع هذه الالتزامات بوقتها حتى تتفادى أي مشاكل.

لا تلوم الآخرين على الأخطاء أو المشاكل اللي موجودة بحياتك، فكثرة لومهم مو قوة، هي هروب من مواجهة الذات. وأحياناً تحتاج أنه تقترب من نفسك أكثر وتبتعد عن هذه الاتهامات اللي تحتاجه، أنه تصلح الأمور بإيدك، تتصالح مع نفسك حتى بأصعب المواقف، لأن هذا هو طريقك الحقيقي لحياة أفضل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا بدت بطارية الهاتف تنفذ بسرعة ودرجة حرارته ترتفع أكثر، فتوقف عن استخدامه، لأن ممكن يكون هذا مؤشر على وجود مشكلة بأحد التطبيقات أو بالنظام بالكامل. لا تتجاهل نهائياً هذه العلامات، وافحص الهاتف وحدثه باستمرار، وذكر أنه الهاتف ينبهك قبل أنه يتعطل. انتبه لهذه الإشارات.

0: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا أيو آي بي أف أم 101.5.
1: Oh boy.

الحروف هي أساس للغات، بس بنفس الوقت هي أساس لفن مميز وتحولت اللوحات. هذا الفن يسموه التيبوغرافيا أو فن صياغة الحروف. هو واحد من أنواع الفنون اللي تعمد لترتيب الخطوط والحروف بشكل معين، يخليها مثل رسمة أو لوحة فنية معينة، وببساطة تخلي النصوص أكثر جاذبية وسهولة للقراءة، فتتحول الحروف بشكل فني وتصميم إبداعي يلفت الانتباه ويوصل الرسالة بطريقة مميزة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التنمر سلوك مؤذي، ممكن يكون بكلام، بسخرية، بتهديد، أو حتى بتعمد استبعاد وتجاهل لشخص. المشكلة إنه أثره ما يتوقف بس لهذه اللحظة، أحياناً يهز ثقة الشخص بنفسه، يأثر على دراسته وعلى حياته وعلى علاقته بالناس. لهذا مواجهة التنمر هي مسؤوليتنا كلنا، إذا بالبيت، بالمدرسة، بالشارع، وحتى بالشغل، من خلال نشر الاحترام والانتباه لأي سلوك ممكن يؤذي الآخرين، وما نسكت عن أي تنمر.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل شخص تعرفه يعني صديقك المقرب. الصديق الحقيقي هو الشخص اللي يكون مرآة صادقة إليك ويشوفك بدون تصنع أو مجاملة. وجود الصديق المقرب بحياتك مو بس ينطيك دعم ومساندة، هو يساعدك أنه تتجاوز الضغوطات والتحديات اليومية، ويساهم بتقليل التوتر ويعزز من صحتك، وحتى يساعدك أنه تاخذ قرارات أكثر توازن. فالصداقة الحقيقية مو بكثرتها، هي بوجود شخص ممكن أنه تكون وياه على طبيعتك ويكون موجود إلى جانبك بكل ظروفك.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بلاد الرافدين، مهد الحضارات وأرض الماء والخصوبة، على ضفاف دجلة والفرات نشأت الحضارات العظيمة، وعاشوا أجدادنا بتناغم ويا المياه اللي هي هبة من رب العالمين. بس اليوم هذا الأرث العظيم بخطر، فالهدر المستمر لهذه المياه يهدد أنه نفقد هذا المورد الثمين، مورد الحياة اللي صنعت أمجاد الماضي واللي هو يحمي مستقبلنا. فهدر المياه مو مجرد خسارة لقطرات، بل هو فقدان للجذور والجزء من هويتنا وحياتنا. خلينا نحمي سوى بلاد الرافدين بالحفاظ على دجلة والفرات، وبالحفاظ على كل قطرة مية إنه نستخدمها بحكمة، لأن الماء بالعراق مو سلعة، هو نبض الحضارات مستمرة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

إذا أنت من الناس اللي تشتري عبر الإنترنت، فهذه الخطوة ممكن توفر لك الوقت وتقدر تختار اللي أنت تريده بدون دوخة رأس. بس لازم تحرص على التعامل ويا متاجر ومنصات موثوقة، وتتأكد من بيانات البائع قبل ما تتمم عملية الدفع. والنصيحة أنه تحتفظ بفاتورة الشراء أو رسالة التأكيد وسجل الدفع، لأن ممكن تحتاج إلها بحال تأخر عليك الطلب أو صار أي شيء خطأ بعملية الشراء.

إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التثاؤب فعل بسيط. التثاؤب فعل بسيط يتكرر عدنا غالبا كل يوم. المفاجأة إنه ماكو واحد يعرف على وجه اليقين ليش إحنا نتثاوب. فبعض العلماء يقولون إنه التثاؤب هو يساهم بتبريد الدماغ وينظم حرارته، ووظيفته البيولوجية الحقيقية لحد الآن ما واضحة تماماً. لكن اللي نعرفه إنه هو سلوك معدي بين البشر، يعني هسا وإحنا دنسولف ممكن أنت تتثاوب، أو إذا شفت واحد قدامك ممكن تكرر نفس الفعل. والدراسات تقول إنه شبكات الدماغ اللي ترتبط بالتعاطف والمهارات الاجتماعية تتنشط لما تشوف شخص يتثاءب، وبالتالي أنت تكرر هذه الحالة. فحاول تراقب سلوكك اليومي وبفضول، فالوعي ببعض التفاصيل يفتح لك أبواب فهم أوسع عن نفسك وعن الآخرين، وحتى أبسط الأفعال اللي نعتبرها عادية تحمل دلائل عميقة على إنه شلون عقولنا وعلاقاتنا الاجتماعية ده تصير.

لا تصدق اللي يقول لك الفرصة تجي مرة واحدة وبعدين تروح. الحياة مليانة فرص، وإذا راحت فرصة مو معناها انتهى كل شيء. يمكن اليوم باب نسد بوجهك، بس باكر راح ينفتح باب أحسن منه. ويمكن الشيء اللي تزعل عليه هسه بعد فترة تكتشف أنه عندك شيء أحسن منه. المهم ما تتوقف ولا تخلي خيبة واحدة تكسر عزيمتك. استمر بالتعلم، استمر بالمحاولة، وخليك مستعد لاستقبال الفرص.

دقيقة واحدة من الغضب كفيلة أنه تضعف جهازك المناعي 5 ساعات. الغضب ما يأثر بس على نفسيتك، هو يحفز استجابة الجسم للتوتر ويرفع عندك هرمونات الضغط الكورتيزول، ويسبب لك التهابات تأثر بشكل مباشر على صحتك البدنية وعلى وظائف القلب. لهذا حافظ على هدوءك، لأن صحتك أولوية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

عالمنا السريع، العلاقات الحديثة صار لها تحديات هواية، من ضغوط عمل ومسؤوليات عائلية وحتى الضغوط المالية. والحفاظ على العلاقات الصحيحة يريد منك صبر وتفاهم وتعاون مستمر. والعلاقة الناجحة هي مو ساحة صراع، هي مساحة شراكة يتعامل بيها الاثنين مثل الفريق الواحد، يواجهون تحدياتهم سوا ويكملون طريقهم سوا. وكل ما زاد الشعور بروح الفريق بين الاثنين صارت العلاقة أكثر استقرار.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: فيه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مسافة الأمان مساحة صغيرة بينك وبين السيارة اللي قبلك أو اللي بعدك، ممكن تنقذ حياة وممكن تجنبك حوادث لا سامح الله. فلا تكتفي بمراقبة السيارة اللي أمامك، حاول تتابع حركة المركبات اللي تسبقها، هذا رح يمنحك وقت أكبر حتى تتصرف إذا تعرضت لأي موقف مفاجئ.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الأم هي قلب البيت النابض، والأم هي الحنان والمحبة، والأم الحنونة اللي تربي قبل الكلام. فالطفل ما يحتاج أم ما تخطأ أو مثالية، يحتاج أم تعلمه، تسامحه وتحبه بدون شروط. الطفل ما راح يحفظ هذه النصائح اللي تقدميها والأوامر اللي تمليها عليه. الطفل راح يشوف نظراتك ويقلد كلامك، وراح يعيد كل الأشياء بتمثيله وبدقة، ولأن أنت أول وطن يسكن هذا الطفل وأول امرأة يشوف بها العالم. فخليك حنونة لكن حازمة، وخليك حاضرة وياه بالتفاصيل لكن بدون ما تضغطين عليه، لأن أنت تشكلين قلبه قبل ما ينطق كلماته.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: say something.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو آي بي أف أم.